لاهت ايغو يناي زودا نيغو ايدي يا اجبا دا هنيغو تيلا اتلو او ادو شيت ايا بيشنات اي بتكين يا نال وود اتلو اي شي ايا ديدا اج ايا هات او لا هوت اي جوت او ايا بانات اكيدو اج ايا ديدا ايد ايا ندال كاكو هوت او اج ايا با دا هنيغو تيلا ايد ايا هات ايغو اج ايا ديدا هنيت ان لينغي اج هات ايغو Eid ea la be e a kilt a dasit a dolehti a benigi be ye yad e bena ade na da e solt a gi ktb fm a do ea chanao silt ego ko ean he na da al ke dot e yad e bena ea dan hidi ni dolel ade de e solt a gi ktb fm a do ea anane a